0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم. ليتفقهوا.
2: القلب ليس مجرد مضخة، هذه من الحقائق العلمية وصل إليها العلماء حديثا، فقد اكتشفوا أكثر من 40,000 خلية عصبية معقدة لا تزال مجهولة لديهم، ووجدوا أن القلب يفكر ويعقل ويفهم ويتذكر، وخرجوا بنتيجة تقول إن للقلب دورا مهما في العواطف والأحاسيس والإدراك والتعلم، بل إن للقلب مجالا كهربائيا أقوى من الدماغ بكثير، والقلب مسؤول عن توجيه الدماغ في عمله، بل هو مسؤول عن توجيه أجهزة الجسد في عملها. هذا الاكتشاف الجديد أشار إليه القرآن الكريم بوضوح كامل في قول الحق تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان. تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سؤال أيضا من أحد الأخوات تسأل، تقول:

0: ما الحل مع الرجل الذي يقضي غالب وقته مع التلفزيون ومطالعة المباريات وفي التليفون ولا يعطي زوجته من وقته إلا إذا أرادها في حقه الشرعي؟
1: نعم، الفضيل، فضيل الوقت.
0: نعم،
1: فضيل الوقت، وهذا فعل كثير من الناس للأسف الشديد، خاصة اليوم مع هذه الأجهزة التي ألهت الناس. صار فضيل الوقت لتلاوة القرآن، فضيل وقت حق بر الوالدين، فضيل الوقت حق صلة الأرحام، حق الواجبات الأخرى. أما الوقت الأصلي ونشاط الإنسان فيتضيع في مثل هذه الأمور، هذا وقت يهدر. أجمل وقت وأفضل وقت وأفضل ساعات يقضيها الإنسان وهو يسامر والديه، وهو يداعب أهله ويتحدث مع أهله ويخرج مع أهله. والله تبارك وتعالى جعل بين الرجل والمرأة مودة ورحمة.
0: نعم،
1: فيتحدث مع أهله، يمزح مع زوجته، يجلس مع أولاده، جزء بسيط مفروض أن يكون جزء بسيط.
0: نعم،
1: لمتابعة هوايات معينة أو التواصل مع الناس من خلال أجهزة التواصل. اليوم شيخ، بعض الناس شوف أصابهم وهم التواصل، يقول له يا فلان شو تسوي؟
0: نعم،
1: 24 ساعة ما هذا يقول لا، يقول هاي نعمة
0: سبحان الله،
1: أنا قاعد أتواصل مع ناس في أمريكا، أتواصل مع ناس في أوروبا، أتواصل مع ناس في، وهي تواصل زين.
0: نعم
1: سبحان، يقول له طيب اختك فلانة متى شفتها آخر مرة؟ يقول له في العيد. وين هي ساكنة، في بلد آخر ولا لا؟ يقول بيني وبينها 10 كيلو.
0: نعم،
1: يعني 10 أشهر
0: ما شافها،
1: ويتواصل حضرته مع ناس ما عمره ما شافهم
0: ولا شافوا ولا
1: لا أعرفهم، هل هم فعلا أشخاص ولا بس أسماء وهمية ولا؟ يا أخي تتواصل مع أغراب وتتواصل مع مجهولين. يا أخي تواصل مع أرحامك الله يهديك، تواصل مع والديك، تواصل مع زوجتك، تواصل مع عيالك. وجبة واحدة في اليوم ما يجلس مع عياله، ما يجلس مع زوجته يتسامر معها، يتحدث معها، يخفف عليها أعباء البيت وأعباء تربية الأولاد، ويطلعها في طلعة، في نزهة على ساحل البحر ولا في حديقة ولا في مكان ولا في بر ولا في، ثم يقول أنا أتواصل مع أصدقائي وأنا من مجلس إلى مجلس ومن ديوانية إلى ديوانية ومن مقهى إلى مقهى، ولا ربعي وربعي
0: ناشط اجتماعي،
1: ربعي وفي النهاية ناشط اجتماعي ما شاء الله عليه، ناشط اجتماعي وما شاف اخته من 9 أشهر أو من 10 أشهر ولا يدري عن أرحامه شيء. لا يا أخي، هذه لا تغاضط نفسك،
0: الله المستعان،
1: ولا تقنع نفسك بهذه الأمور.
0: نعم،
1: التزم بالأمور الواجبة عليك أولا.
0: نعم،
1: علاقتك مع والديك وأرحامك وصلتك معهم هذه واجبة، هذه واجبة، واجبات لا تتركها. مع زوجتك هاي أمور واجبة، لا تهمل الزوجة، لا تهمل معاشرتها، لا تهمل الإحسان إليها، الحديث معها، تطيب خاطرها، جبر خواطر. بعضهم يقول، قيل له أنت حين قاعد تعطي في الشارع، كل مرة في الشارع ينزل الزجاج ويعطي مثلا بعض العمال وكذا دينار ولا نص دينار ولا، أو يتصدق، هذا طيب.
0: نعم،
1: هذا طيب. تأتي له في البيت بخيل على أهله وبخيل على زوجته وبخيل عليهم، بخيل عليهم بكلمة،
0: نعم،
1: بخيل عليهم بمزحة، بخيل عليهم بضحكة،
0: نعم،
1: بخيل عليهم بابتسامة. والزوجة تشتكي تقول يجلس مع ربع في المجلس وضحكته واصلة للشارع، ومعنا جاف ما يتكلم، عبوس، فظ، غلي. لا، ما هذه أخلاق الأزواج ولا هذه أخلاق المؤمنين.
0: نعم،
1: خيركم خيركم لأهله.
0: الله أكبر،
1: خيركم خيركم لأهله، أولا أهلك.
0: نعم،
1: وعلى رأس الأهل الوالدين والزوجة والأرحام وكذا، وعيالك، وبعدين الفضيل حق التواصل.
0: نعم،
1: ما عندك وقت حق اللي عندنا بعض الأشخاص يقال له ما تي المجالس ما تذهب، يقول ما عندي وقت.
0: نعم،
1: ما عندي وقت، كل وقتي حق الوالدين وحق أرحامي وحق زوجتي وحق عيالي. إذا أنا من مجلس إلى مجلس كل يوم ومن مقهى إلى مقهى وفي وسائل التواصل، أين الوقت للأهل وأين الوقت للأرحام؟ وصلتهم واجبة،
0: عند رسالة
1: صلتهم واجبة،
0: عند مبدأ.
1: نعم،
0: نعم،
1: فهذا مقدم،
0: ينبغي علينا جميعا،
1: فهذا ما عنده أولويات،
0: الترتيب
1: هذا محروم.
0: نعم،
1: ما يدري الإنسان لما يجلس مع زوجته يداعبها ويتحدث معها.

0: أو يتغشمر معاها أجر. تجبر خاطر واحد غريب ما تعرفه، ما تجبر خاطر زوجتك بكلمة بابتسامة. عجبا لهؤلاء، عجبا.
1: الله مستعان،
0: عجبا. نسأل الله عز وجل
1: اللهم آمين يا رب
0: أن يهدينا وإياهم.
1: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح 106.1 اف ام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحج.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.
1: بسم

0: أسبابهم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن

فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين.

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق

كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطيرا.

بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا

سبحانه وتعالى عما يقولون عبوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن

أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم

كالذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة

كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

عليهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عليك

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن

لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا

دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا

عين رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
3: اللهم يا من لا تضيع ودائعه استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين
3: أثير الروح.
4: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله شعيب، اشتد بلاؤه دون ريب، عاش عفيفا شريفا، لكن قومه طففوا تطفيفا وقالوا لنخرجنك يا شعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فوثق بالقوي العزيز فقال على الله توكلنا، فكيف كان المآل؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الزخرف.
3: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله، رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم،
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: أمسينا على فطرة الإسلام.
0: رواه أحمد وصححه الألباني.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان.

0: القرآن حتى يمسي وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة مباركة لسورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة صاد.

0: البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح العفو والعافية والسعة في الرزق، وباعدنا فيه عن الخطيئة والضلالة، واجعلنا من أهل الجنة، واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين.
0: أحاديث الصباح.
1: الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغاثة.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: الأمور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا

0: في القبر
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله
1: رواه مسلم
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر رواه مسلم من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا أمسى حتى يصبح رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة رواه الطبراني وحسنه الألباني ما يقال في الصباح
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: رواه مسلم ما يقال في المساء
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري أذكار الصباح والمساء
2: أحاديث الصباح
3: جاء القرآن الكريم بأسلوب القصة ذلك أن النفس تحب وتتشوق لمعرفة أحداثها ونتائجها كما أن القصة أسلوب سهل لتوصيل الحكمة والمعنى المراد
4: سورة العنكبوت يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الخصومة التي حصلت بين المنافق واليهودي. فقد جاء في الأثر أن عامر بن عبد الله الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فهذا المنافق هو كافر لأنه يبطن الكفر، هو كافر داخل قلبه لكن في الظاهر يظهر للناس أنه مؤمن وأنه مسلم، وهذا الرجل اليهودي هو كافر أصلا. فقال هذا اليهودي لهذا المنافق: هيا بنا نذهب إلى محمد لكي نتحاكم عنده، لأن هذا اليهودي يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. فنبينا صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه يقول الحق دائما، وأنه لا يفرق بين مسلم وكافر في الحقوق، فكل يأخذ حقه. وأيضا من مواصفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة هي هدية تعطى للقاضي الذي يحكم بين الناس. فأحد المتخاصمين يعطي القاضي هدية لكي يحكم القاضي له في هذه القضية، فيكون هذا الذي أعطى الرشوة هو صاحب الحق، ويكون الطرف الآخر هو الظالم، فيقوم القاضي

القاضي ويحكم على هذا الطرف الآخر أنه مجرم وأنه ظالم وأنه قد أكل الأموال بالباطل وسرق الأموال وغير ذلك، كل ذلك بسبب هذه الرشوة. فلذلك هذا اليهودي يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة وأنه يقول الحق، ولكن هذا المنافق الكافر الذي يظهر الإسلام وأنه مسلم قال لا، لا نريد أن نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل نريد أن نتحاكم إلى اليهود، لأن هذا المنافق يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة وأنه سيربح الحكم بذلك. فبعدها اتفقا على أنهما يذهبان إلى رجل كاهن في قبيلة جهينة، هذه قبيلة عربية مشهورة ومعروفة، فاتفقا على أن يذهبا إلى هذا الكاهن لكي يحكم بينهم في هذه الخصومة وفي هذه المشكلة التي حصلت بينهما. فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية تفضح هذا المنافق وتفضح هؤلاء المنافقين الذين لا يريدون حكم الله عز وجل ولا يريدون حكم نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يريدون حكم الكفار، لأن الكفار لا يحكمون بشرع الله عز وجل، ولأنهم يأخذون الرشوة. فالظالم يأتي إلى هؤلاء الكفار ويعطيهم الرشوة فيحكمون له أنه مظلوم وأنه صاحب الحق أو أن هذه الأرض له أو أن هذا المال له أو غير ذلك، المهم أنه سيكسب القضية ويربحها وبعد ذلك تضيع الحقوق. فلذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا أننا نحكم بغير شرع الله عز وجل، فلا بد علينا أننا في جميع حياتنا لا بد أن نحكم بما علمنا الله سبحانه وتعالى وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على القاضي أو الذي يحكم بين الناس في الخصومات أنه يتقي الله سبحانه وتعالى، وأنه سواء كانت هذه الخصومة داخل المحكمة أو خارج المحكمة في مسجد أو غيره، فإنه لا بد على الذي اختاروه الناس أن يحكم بينهم في هذه الخصومة وفي هذا النزاع أنه يحكم بالحق وأن يعطي صاحب الحق حقه وأن لا يقبل الرشوة. فقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فالذي يعطي الرشوة والذي يأخذ الرشوة هذا ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرشوة حرام في كل شيء، فبعض الأحيان يأتي شخص إلى أحد الموظفين في أحد الجهات ويقول له سأعطيك هذا المبلغ لكي تسرع لي هذه المعاملة، الموظف يخبره أن هناك أناس ينتظرون ولكن هذا الشخص يريد أن يتقدم على الناس

يأخذ حقوقهم فيبدأ فيزيد في هذا المبلغ، المبلغ الحرام وهو الرشوة، فيقول له سأعطيك مبلغ كذا هل ترضى؟ هذا الموظف إذا كان عنده دين وعنده مبدأ سيقول له لا، لو تعطيني أموال الدنيا فإنني لا أظلم أحد. وهناك موظفين ما يقول هذا الكلام، يقول لك لا مشكلة أعطيني المبلغ أو أرسله لي عن طريق البنك أو كذا، ويبدأ بظلم الناس ويأخذ أوراق هذا الرجل أو هذه المعاملة ويسرعها، ويحصل الظلم لجميع هؤلاء الناس المساكين الذين ينتظرون أن تكتمل المعاملات التي تخصهم. فهذه هي المشكلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لعن الراشي والمرتشي والرائش. فالرائش هو الوسيط الذي يسهل موضوع الرشوة، فيأتي شخص ويقول لهذا الذي عنده المعاملة، يقول له هل تريد أن أرتب لك مع شخص، مع موظف تعطيه مبلغ لكي يسرع لك العملية، وكذلك أنا أيضا تعطيني مبلغ؟ فيوافق هذا الشخص الذي عنده المعاملة، فيقول له مثلا لا مشكلة سأعطيك مثلا 100 دينار، لك 50 دينار، وللموظف 50 دينار، وأرجوكم سرعوا لي هذه المعاملة لكي لا أنتظر هذا الوقت كله. فبدل أن تأخذ هذه المعاملة أسبوع تأخذ ساعة فقط وينتهي كل الأمر. فهذا الذي أعطى المبلغ وهذا الذي نسق بين الراشي والمرتشي كلهم ملعونون، هؤلاء الثلاثة كلهم ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل. وهذا الأمر خطير جدا، أن الإنسان يضحي بآخرته ويخسر الجنة ويعذب في النار بسبب هذه الأمور وهذه الذنوب الكبيرة التي أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن المنافقين هم أشر من اليهود، لأن اليهود يظهرون الكفر ويظهرون العداوة، ولكن المنافق يبطن الكفر ويخفي هذا الكفر في قلبه ويظهر للناس أنه مسلم، ويبدأ يحاول أن يؤذي المسلمين بجميع أنواع الأذية. وفي كثير من الأحيان لا يشكون في هذا المنافق لأنه في الظاهر مسلم، فنسأل الله السلامة والعافية. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الرشوة من أخلاق اليهود وليست من أخلاق المسلمين، فلا بد علينا ألا نتشبه بالكفار في أخلاقهم. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة بإذن الله قصة اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بعض المسلمين يحلفون بالكعبة، فيا ترى ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشكوى؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثير الصباح.

0: وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم المقيم.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الحسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

0: تقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. الحياء أيها الأحبة خلق يبعث في النفس بغض القبيح، ويحول بين صاحبه وبين الفحش والبذاءة. وقد رفع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من شأن الحياء فجعله خلق الإسلام، ثم رفعه فجعله شعبة من الإيمان، ثم رفعه فجعله قرينا للإيمان، حتى جعل منزلته الدين كله. وكيف لا يكون بهذه المنزلة العظيمة وهو يقتضي ما يقتضيه الإيمان ويأبى ما يأباه؟ فالحياء من الله يمنع من مخالفة أمر الله، ويقضي بطاعته سبحانه وتعالى، ويغرس في النفس مراقبته في السر والعلن. فصاحب الحياء لا يظلم ولا يسرق ولا يأتي ببهتان، لأنه يرى الله معه أينما كان ومتى كان. والحياء في النعمة شكر، وفي المصيبة صبر، وفي المعصية مراقبة، وفي الأقوال صدق، وفي المعاملة شرف، وفي الأموال سخاء، وفي القضاء عدل، وفي الودائع أمانة. وهكذا يجمع الحياء من الله كل الفضائل التي يطلبها الإيمان بالله. فإذا وجد الحياء وجد الإيمان.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: اللهم ارزقنا ذكرا طيبا وسيرة حسنة بين خلقك، نستأنس بها في حياتنا ونكرم بها بعد وفاتنا، يا رب العالمين.
1: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء

0: رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم. بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. السلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. السلام شعيرة من شعائر أهل الإسلام المباركة، جعلها الله تحيتهم فيما بينهم، وجعلها من حقوق المسلم على أخيه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إفشاءها من أسباب بث المحبة بين المسلمين، والتي هي سبب لدخول الجنة. ومما يستفاد من الحديث الشريف فضل السلام لكونه تحية من عند الله مباركة، وأنه سبب للمحبة بين المؤمنين التي هي سبب لدخول الجنة، واستحباب إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال: خيرا يا رب العالمين. يا رب العالمين.
3: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى سورة السبأ بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة سبأ. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة غافر.

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على

فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة غافر.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء عم بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء تبارك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء تبارك. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يوسف عليه السلام. بسم الله.

0: يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة يوسف عليه السلام.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الزخرف.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد، مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني سنين ما كبروا وعملوا وكذا؟
2: نعم تحملوني قليلا.
1: نعم.
2: أولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الأخ الله يحفظه.
1: نعم.
2: بأن حصل بينه وبين أم أولاده فراق بإحسان.
1: جميل جدا.
2: هذا الذي ينبغي أن يكون، هذه أخلاق الرجال وأخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
1: بإحسان،
2: حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره، هذا ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة.

0: أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنت وما تملك ملك لأبيك، فكيف إذا كان برضاهم؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس وهم أولادك، من طيب نفس من باب البر والإحسان إلى والدهم يحاولون، يعني شيء بسيط جدا يعني اللي ذكرها الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط حول، لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم، رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت، فلا بأس بذلك، ويقنع الأم أن هذا شرعا جائز ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له، ويجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى
1: أيضا أقول جميلة جدا من الأبناء يعني أنهم يساعدون والدهم،
0: هذا من البر، خليه يبرك، أعطى فرصة يبرك، أعنه على طاعتك، فقل حقهم إذا لو اتصلت هي يمكن من زعجة، وقل حق عيالك بعد طرشوا
1: يوصلونها بشيء،
0: طرشوا لأمكم شيء واصلوها، اتصلوا عليها حتى لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف عندها أسبابها الخاصة، واصلوا أمكم، حولوا على أمكم، تواصلوا مع أخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا من الأولاد، تواصلوا معها بالهدية بالسؤال بالزيارة فهذا من صلة الرحم، من صلة الرحم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
2: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يجير ولا يجير.

جود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق

وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور بصوت القارئ فارس عباد. اللهم إنا نسألك يوما لن

0: الانكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق

قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

فيكم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينفقون

إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

0: خيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي مطر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم ويعود إليكم في برنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية تقبلوها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله، وعودا حميدا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم، حياكم الله، ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله وبارك فيكم، وأذكر برقم الهاتف الذي من خلاله يمكن لمستمعينا التواصل معنا في البرنامج، هاتف رقم 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم مستمعينا في برنامج أسئلة على الهواء. وجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ علي مطر، حياك الله. وكنا قد يعني بدأنا حلقتنا يعني بحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعم، ويعني توقفنا كان لظرف استثنائي عاشته البحرين وعاشته المنطقة وعشناه جميعا، وعودتنا هذه نرجو أن تكون عودة متواصلة بعيدة عن أي مناغصات وأي انقطاعات إن شاء الله. النعم التي نحن فيها شيخ علي، ويعني دائما أنت تكرر كلمة جميلة، نحن نتقلب في نعم الله، أحسسنا بأهميتها في الأيام السابقة، ولا شك بأن الجميع عاش هذه الأيام وهذه اللحظات، وكان يقارن بين ما كان قبلها وما يعيشه في حينها. فكون أن يعني يتمتع المجتمع بتلك اللحمة في وقت الشدائد، في وقت المصاعب، وأن يحافظ على ما لديه من عهود ومن مواثيق تجاه هذا الوطن، ما مدى أهمية ذلك، وما هي انعكاساتها من شرعنا الحنيف؟
1: قصدك أهمية العهود، العهد الذي بين الإنسان وبين الآخرين بصفة عامة وبين الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة

0: رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والأمان علينا. نحمد الله تبارك وتعالى، وكما تفضلتم نعمة الأمن والأمان من النعم التي يحسد عليها الإنسان، بل تحسد عليها الأمم. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بيّن في حديثه: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فأن يعيش الإنسان في وطن آمن مستقر، وبلادنا كذلك ولله الحمد والمنة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا ذلك. فهذه من النعم التي تستحق الشكر، وأن يحذر الإنسان مما ينافي الشكر. وبعض الناس أحيانا ربما يقع في شيء من ذلك، حتى الأمن الذي يتمتع به والاستقرار في أسرته وفي بيته، ترى أحيانا يقول ملينا كله في البيت، من البيت للمسجد، من الشغل للبيت، يقول ملينا. هذا لأن لم يقارن نفسه ببعض الدول الذين يعيشون في اضطرابات، وبعضهم يعتبر من اللاجئين ويعيشون في مخيمات وانعدام الأمن وانعدام. أنت في نعمة، والإنسان إذا كان في نعمة فلا بد له أن يراعي هذه النعمة، أن يحافظ على هذه النعمة بشتى الطرق والوسائل بكل قوة، لأن هذه النعم إن ذهبت من الصعب أن ترجع مرة أخرى. فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. فنحمد الله تبارك وتعالى ونسأله جل في علاه أن يديم علينا هذه النعم، وأن يحفظ البلاد والعباد. شوف بارك الله فيك، مسألة العهود التي بين الإنسان وبين الآخرين، هذه العهود والعقود يعني بدونها لا تستقيم حياة الناس. أي مجتمع من المجتمعات بدون وجود هذه العهود والمواثيق والعقود بصفة عامة، على اختلاف أنواعها الفردية وغيرها، حياة الناس، معيشة الناس، علاقاتهم الإنسانية الاجتماعية الوظيفية، أضف إلى ذلك الاقتصادية التجارية السياسية إلى آخره، لا تستقيم أبدا ولا تنضبط إلا بضوابط الشرع الحنيف. ومن هذه الضوابط كما تفضلتم الوفاء بالعهود والعقود، وهي كثيرة، أنواع متنوعة، ولها صور ولها أشكال، ويطول فيها الكلام، لكن يعني اسمح لي باختصار. إيش معنى الوفاء بالعهود؟ الالتزام بما تضمنته هذه العقود والعهود، الالتزام ببنودها بشروطها وعدم نقضها، يعني أن تكون أمين. أي إنسان يسترعيك على أي أمانة لابد أن تكون أمين. والله جل في علاه بيّن في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بإيش؟
1: بالعقود.
0: بالعقود أي بالعهود، كيف نفي بها؟ بإكمالها، بإتمامها، بعدم نقضها أو نقصها أو تضييعها أو إنكارها أو تغييرها أو تحريفها أو حتى الإخلال بأي شرط من شروطها. والحديث المشهور: المسلمون عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم. فلو جئنا إلى العقود التي يجب الالتزام بها، وهي عقود بينك وبين أفراد، ومع ذلك مع فرد، أحيانا بينك وبين إنسان.

0: بس، وأحيانا بينك بين شراكة، شركة أو مؤسسة أو أكثر من شخص. فهذه العقود والعهود يجب عليك أن تلتزم بها. فكيف بالعقود والعهود التي بينك وبين الأمة وبين الوطن؟ والوطن كم يعيش في الوطن؟ مئات الآلاف من البشر، ملايين من البشر، كلهم لهم حقوق بالعقد الذي بينك وبين الوطن. العقد اللي بينك وبين فرد تلتزم به، لا يجوز لك أن تنقضه. مثلا عندك عقد الزواج بينك وبين امرأة، صح في شروط وفي كذا وفي ولي وفي إلى آخره، لكن هذا العقد يترتب عليه حقوق وواجبات. وحتى ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هاي عقد بينك وبين إنسانة بس، بين فردين، زوج وزوجة. طيب لو جئنا إلى عقود البيع، عقود الشراء، عقود الهبات، التأجير، الوصايا، الديون، الشراكة، عقود البناء والصيانة مع المقاولين، مع كذا، في عقود تلتزم بها ولا لا؟ المقاول الملتزم يجب عليه أن يلتزم ولا لا؟
1: أكيد.
0: طيب طيب نأتي إلى العقود الوظائف العامة أو حتى الوظائف الخاصة المبرمة بين الموظف وبين العمال وبين يعني ومن في حكمهم مع جهة العمل في الوزارة، في الشركة، في الإدارة، في المصنع، في طبيعة العمل، ساعات العمل، الأجر، العلاوات، الإجازات. طيب من الوفاء بالعقود والعهود حفظ بصفة عامة حقوق وأموال الآخرين، وهذا واجب، بل هو سلوك نابع من إيش؟ من الأمانة، نابع من الشرف.
1: صحيح.
0: بل صفة من صفات المؤمنين كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم
1: راعون.
0: هاي في صدد الحديث عن من؟ عن بعض صفات المؤمنين في في في مطلع سورة المؤمنون.
1: نعم.
0: ها قد أفلح المؤمنون الذين، ومنها والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيش؟
1: راعون. نعم.
0: راعون. طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، وهي الأمانة في كل شيء، ولا دين لمن لا عهد له.
1: الله المستعان.
0: فإذا كانت العقود والعهود التي بين العبد وبين الشخص وشخص آخر أو جماعة أو شركة أو مؤسسة يجب الالتزام بها والوفاء بها، بل ورد التحذير من الخيانة فيها أو الغدر أو الإخلال بهذا العهد، وهذا جرم وهذا محرم شرعا قانونا حتى عند غير المسلمين في عرف الناس، هذا يعني يعتبر جريمة، عواقبه وخيمة. يتنافى مع الأمانة، يتنافى مع الأخلاق، يضيع الحقوق، يزعزع الثقة بين الناس، يؤدي إلى الخصومة، يؤدي إلى التنازع. والله جل في علاه ماذا قال؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي يعود ضرر ووبال ذلك على الناكث الذي نقض العهد. حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان. والأمانة أنواع، أنت موظف وأتمنت على سر على عمل معين وخيانة، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا نقض العهد يقع في ماذا؟ شو نسمي النقض العهد؟ ماذا نسميه؟ إيش نسميه؟ خيانة.
1: نعم.
0: خنت زوجتك، الزوجة خانتك في العقد، خنت الشركة، الشركة أو المقاول خانك، نقض العهد بدون مبرر، بدون فيدخل في أكل الحقوق وتضيع الحقوق

0: وممكن يترتب على ذلك قضايا ومحاكم وإلى آخره. طيب، رب العالمين ماذا قال في كتابه في خطاب كريم للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن الخيانة أيضا أن تخون أي عهد وميثاق وعقد بينك وبين الأمة وبين الوطن. أنت مو بعايش في الوطن على كيفك، صح ولا لا؟ أنت ملتزم، لأن الوطن ما تعيش فيه أنت أسرتك بس أو جماعتك أو طائفتك أو لا، الوطن فيه مئات الآلاف بل ملايين من البشر، كلهم يتضرر عندما يخل أي فرد من أفراد الأمة بما عليه من عهود ومواثيق. لو جئنا إلى دعني أتدرج، من يأتي إلى البلد بتأشيرة زيارة، فيزا، تأشيرة زيارة، هذه التأشيرة عهد وميثاق ولا لا؟ بلى، في شرط. هذه التأشيرة تأشيرة زيارة، تأشيرة عمل، تأشيرة لهذه هذه التأشيرة عهد وميثاق وعقد، عقد بينك وبين الدولة،
1: صحيح،
0: في شروط يجب عليك أن تلتزم، ما تستطيع تلتزم ما تأتي. من يعطى الإقامة في البلد، هذه الإقامة عهد وعقد وميثاق، لا يجوز لك أن تخون شروط هذه الإقامة. طيب لو جئنا إلى مرحلة أعلى، مرحلة أن يحظى الإنسان بشرف الانتساب للوطن بالجنسية وأن يحظى بالجواز، هاي عهد وميثاق،
1: صحيح،
0: هاي حدث كل العقلاء، مسلم ولا غير مسلم، صغير وكبير، أي إنسان عاقل يعرف أن هذا عهد وميثاق. الآن ما عاد هذا العهد والميثاق بينك وبين فرد، وبينك وبين شركة فيها أفراد، لا، بينك وبين الأمة. وأي خلل على في هذا العقد وفي هذا إيش قلنا عنه، والميثاق
1: والانتساب
0: يترتب عليه مضرة ومفسدة على وين؟
1: على الوطن،
0: على الأمة كلها،
1: على
0: أمن الدولة، على أمن المجتمع، على استقرار المجتمع، على الترابط أفراد المجتمع بعضهم مع بعض. ما تخل لا بشروط التأشيرة ولا بشروط الإقامة ولا بشروط الجنسية ولا بشروط الجواز ولا بشروط، والباب مفتوح والعقود كثيرة. لأن هذه العقود وهذه المواثيق وهذه ليست مجرد أوراق، ورق، حبر على ورق، وإنما عهد، أمانة، ميثاق، تستطيع أن تلتزم به فأنت في أمان.
1: صحيح.
0: ما تستطيع أن تلتزم بهذه الشروط بالأمان وكذا، فقد أوقعت نفسك في ما يناقض ذلك، أوقعت نفسك في الخيانة. وربنا جل في علاه أمر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وإيش؟
1: وأنتم
0: تعلمون. وأربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا. وأولى هذه الأمور إذا عاهد غدر، قبولك بالتأشيرة، قبولك بالإقامة، قبولك بالجواز، قبولك بالجنسية وشرف الانتساب للوطن وأن تحظى بخيرات الوطن، ها، يجب عليك أن تلتزم بالشروط. ما في شيء يعطى هكذا ورق على حبر على ورق، لا، عهد، أمانة، ميثاق، ذمة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فعلى الإنسان أن يلتزم بذلك، ولا يأتي من عوقب. لو أفراد أخلوا بأي عقد من العقود التي تبرم بينهم، عقد تجارة ولا تأجير ولا عقد زواج ولا عقد شركة ولا مقاولات ولا إلى آخره، من أخل يعاقب، القانون يعاقبه، النظام يعاقبه، واحد

0: تزعل.
1: نعم.
0: فما بالك بالعقد الأكبر والعقد والعهود التي هي أغلظ، الذي بينك وبين الوطن وبينك وبين الأمة، إذا أخل بها الإنسان
1: لا شك بأنه
0: يعاقب. تعرض نفسك للعقوبة، لماذا تعرض نفسك للعقوبة وأنت عايش في أمن، في أمان، في خير، في سلام؟ كم يسوى نعمة أن تخرج من بيتك آمن، تذهب إلى عملك، تذهب وأولادك يذهبون إلى المدرسة في أمن وأمان، وفلان يذهب إلى المسجد ويصلي ويرجع ما يخاف شيء أبدا إلا الله تبارك وتعالى. هل هذه نعمة يفرط فيها عاقل؟ هل هذه نعمة يفرط فيها إنسان حكيم عاقل عنده بعد نظر؟ لا أبدا، إلا من أخلى وتعودت نفسه على الخيانة، خيانة العهود والمواثيق وغيرها، أو غرر به أو كذا، فلا بد الإنسان أن ينتبه. وهناك أحيانا أحداث تحصل وكذا في الأمم وفي تجعل الإنسان ينتبه من غفلته، ينتبه من الغفلة التي كان فيها، ينتبه من الطريق الخاطئ الذي سلكه،
1: يراجع بعض أفكاره،
0: يراجع أفكاره، يراجع. ما يكون الإنسان كالآن لو جئت أنت يعني ماذا نستطيع أن نقول، يعني قطيع من الغنم، ما نريد أن ينقاد الإنسان لأفكار ولأمور تضلله وكذا كانقياد قطيع الغنم لو جئت بقطيع من الغنم، وكثير من الناس يتعاملون به، وجئت إلى هاوية يمتنعون عن لكن خذ رأس من الغنم وادفعه لينزل إلى الهاوية أو يرمي نفسه في البحر، كل القطيع وراه، لأن ما عندهم عقول. أنت مسلم، أنت ملتزم بالعهود، أنت ملتزم بالعقود، أنت مؤمن، أنت تؤمن بالله، تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا تعاليم، عندنا إرشادات، عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، أين أنت منها؟ بهذه السهولة أفرط في أمن بلدي وفي حماية بلدي، وفي خاصة في وقت عصيب، الأصل أن أكون مع الوطن ومدافع عن الوطن وجندي من جنود الوطن، أكون رصاصة في قلب الوطن وفي صدر الوطن، هذا لا يعقل. هذا في قاموس العقلاء هذا الأمر منبوذ ولا يمكن أن يكون أبدا. والله المستعان.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، و لعلنا ننتقل إلى فاصل، وإن شاء الله نعود إلى مستمعينا بعده. ورقم التواصل 1745554 1745554. نلقاكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

0: على هاتف 174555544. نستقبل مكالماتكم مستمعينا في برنامج أسئلة على الهواء، وأجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ علي مطر، حياك الله.
1: مرحبا بكم.
0: ونحن نعيش حقيقة أيام مباركة، ونترقب أيضا أيام فضيلة مباركة. نحن في شهر ذي القعدة الحرام، وهو من أشهر الحج.
1: من أشهر الحج.
0: نعم. ونحن مقبلون على موسم من أهم ويعني أفضل المواسم، لربما يعني بالنسبة للحاج وبالنسبة للمقيم أيضا، هي العشر الأول من ذي الحجة. بالنسبة للمقيم طبعا يكثر فيها من الطاعات التي سوف نتطرق لها، وبالنسبة للحاج يقضي فيها مناسك الحج. لكن فضيلة هذه الأيام أين تكمن شيخ علي؟ يعني بالنسبة بالنسبة للمقيم وبالنسبة للحاج، كيف نستشعر فضيلة هذه الأيام؟
1: الحمد لله رب العالمين، سلمك الله. هذا الموسم الذي نحن فيه لا شك أنه مليء بالفضائل والخيرات والأنوار والبركات. لو جئنا مثلا لنقول مثلا هذا الموسم العظيم، موسم الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بعون الحجاج بيته الحرام وزوار مسجد

0: نبيه صلى الله عليه وآله
1: أحسنت.
0: وسلم، وأن يجازي حكومة المملكة العربية السعودية خير الجزاء على ما تقدمه من خدمات جليلة عظيمة في هذه المواسم وغيرها للحجاج وللمعتمرين وللزوار، وهي كانت وما زالت مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الموسم موسم الحج، ونحن في موسم الحج، وبدأ الحجاج بالتوافد على البقاع المقدسة حرسها الله. هذا الموسم له أهداف وله غايات. من أهداف وغايات وثمرات موسم الحج بصفة عامة للحاج ولغير الحاج طبعا، أن هذا الموسم يذكرنا بوجوب اتحاد الأمة ولم الشمل ورص الصفوف والحذر من التفرق، لأن التفرق والتشرذم أضعف الأمة وجعلها هدفا للعدو المتربص الطامع. ومن توجيهات القرآن الكريم العظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالشهادة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمع الأمة. ربهم واحد، قبلتهم واحدة، هدفهم واحد، غايتهم واحدة. الاختلافات بين الناس موجودة، حتى بين المذاهب الإسلامية والمدارس الفقهية موجودة وهي قديمة، وليس باستطاعة أي مخلوق أن يجمع كل الناس على رأي واحد أو فكر واحد أو مذهب واحد أو فهم واحد، هذا صعب، ما يكون. بل الدعوة للاجتماع والتذكير به يتكرر كل يوم في الصلوات الخمس، والاجتماع لها تتكرر كل أسبوع في صلاة الجمعة، تتكرر في كل عام في العيدين، في الحج، في رمضان، تجمع المسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. وهناك والشيطان شاطر والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس أيضا ينشرون من الأخبار ومن الأمور ومن وخاصة اليوم في وسائل التواصل، ينشرون ما من خلاله يفرقون بين الإخوة الأشقاء في البيت الواحد، فكيف بالوطن الواحد؟
1: قد تكون إشاعات، قد تكون
0: غالبة، غالب ما ينشر إشاعات، وهذا الذباب الإلكتروني اللي يسمونه، وهذا يسب هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا، واليوم مع الذكاء الصناعي يعني فالأمر صعب جدا على الإنسان أن يكون حذر. ففي أثر جميل، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بمنى صلى أربعا
1: لم يقصر
0: لتأويل تأوله، وقيل أنه تأهل هناك وإلى آخره. وكان الصحابي الجليل الفقيه ابن مسعود يرى أن السنة قصر الرباعية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. ثم لما أقيمت الصلاة تقدم أمير المؤمنين بالصلاة بالناس، وجاء ابن مسعود وصلى خلفه. فهنا جاء بعض أصحاب ابن مسعود وتلاميذته فقالوا له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا خلفه. ماذا قال؟ كلمة تكتب بماء الذهب لو انتبهنا لها: الخلاف شر، الخلاف شر، الخلاف شر،

0: شرعت الجماعه وشرعت من اجل جمع الناس، والوطن الواحد من اجل جمع الناس، لا من اجل نبذ الفرقه والاختلافات بينهم على راي على مساله وعلى كذا. حتى ان ائمه الاسلام قديما وحديثا والعلماء دائما يركزون على ان الانسان ان يعمل بالمرجوح، شيء مرجوح عند مو براجح، والراجح شيء امر اخر. العمل بالمرجوح وترك الراجح من باب تأليف القلوب أولى من العمل بالراجح وتنفير القلوب، وخاصة في من لهم يعني هذا خطيب ولا هذا عالم ولا هذا إمام مسجد ولا كذا ولا كذا، والمسائل الخلافية في الصلاة كثيرة جدا ومعلومة. فحثتنا الشريعة الغراء أن نبتعد عن الاختلاف الذي يفرق الصف يشتت الشمل، لأننا كلنا نعلم جميعا أن الاختلاف في الدين ليس من شيم المسلمين، وليس من نهجهم ولا من طريقتهم، بل هو من شأن المشركين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم
1: فرحون.
0: لا، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين في منهجهم، وما أنا من المشركين في طريقتهم، وما أنا من المشركين في تفرقهم. فعلى المسلمين جميعا، أهل المجتمع الواحد، أهل البلد الواحد، أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
1: والحمى.
0: احذر الفتن، احذر الإشاعات، احذر الأمور التي تؤدي إلى النزاع وإلى الخلاف وإلى والله تبارك وتعالى ذكرنا في كتابه: إنما المؤمنون إيش؟
1: إخوة.
0: وقال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم إيش؟
1: أمة واحدة
0: وأنا ربكم فاتقون. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فنتحمل يتحمل الإنسان الرأي والرأي الآخر المقبول، وإذا في هناك مجال لمجادلة لنقاش ليس مجادلة ولكن مناظرة إقناع، هذا ممكن، لكن بعيد عن الفرقة والاختلاف والتنازع أي شيء من شأنه إضعاف الأمة ابتعد عنه يا أخي،
1: ما يغر الشحناء
0: لأن هذا كله يؤدي في النهاية إلى ضعضعة الأمن والاستقرار ووقوع الفتن. والفتن إذا وقعت في أي مجتمع من المجتمعات وأي بيئة في أي أمة تكون كالنار في الهشيم، تأكل الأخضر واليابس. ولا أعتقد أن هناك عاقل وحكيم يرى بذلك. فينتبه الإنسان لتصرفاته، ينتبه الإنسان لما يتناقله، لا تنشروا كل أخبار تسمعونها يعني بدون مبالغة. يعني 90% مما ينشر فيديوهات وكلام، هذا يصرح وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، كلها فبركة وكلها من باب يعني نشر الخلاف بين أبناء الوطن الواحد. فبتسمع تسمع تسمع تسمع، وإذ بقلبك يتغير على أخيك وعلى جارك وعلى رأسا تغير، وتتخذ منه موقف بدون وجه حق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى غير ذلك من توجيهات القرآن الكريم. فهذا الموسم العظيم المبارك، والمسلمون من جميع بقاع الأرض أنظارهم هذه الأيام متجهة نحو البيت الحرام. نعم، فلتكن القلوب متحدة، القلوب متحدة متعاونة على البر.

0: متعاونة على التقوى، مبتعدة عن ما يشق الصف وما ما يؤثر على وحدة الوطن واستقرار الوطن وأمن الوطن. نعم والله، أنت يا أخي لماذا تثير وتسمع؟ أنت تعيش في الوطن، ليش تسمع أخبار الوطن من الغريب؟ استقي الأخبار من المصادر الرسمية. أنت تعيش في الوطن، أمن، أمان. إن كنت موظفا راتبك يصلك قبل نهاية الشهر، إن كنت متقاعدا معاشك يصلك منتصف الشهر، العلاج مجاني موجود، ها، الدولة بكل الدولة في خدمتك لو حصل أي شيء، الدفاع المدني في خدمتك، الشرطة في خدمتك، القضاء في خدمتك، حتى مع الأحداث التي حصلت وجرت، نسأل الله عز وجل أن يبعد شر خلقه عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. نحن نأكل ونشرب، ها، نشتري حاجياتنا وفي بيتنا في أمن وأمان، ها، والدولة تحرسك، الدولة تحرسك، أنت نايم والقيادة جزاهم الله خير يحرسون الوطن ويتابعون كل صغيرة وكبيرة في الوطن. يا أخي أنت عايش في الوطن، لماذا تأخذ وتستقي الأخبار من خارج الوطن وتستقي التوجيهات من لماذا؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ كن عاقلا، كن حكيما، كن، والمؤمن كيس فطن، وإلا سوف تضيع، أنت تضيع النعمة التي أنت فيها، وأي شرارة تشعلها أول من يحترق بها أنت. وانظر إلى الأمم من حولنا، بعض الدول التي دخل فيها النقص وحصلت فيها حروب أهلية أو تدخلات خارجية وكذا، شوف كيف يعيشون، كيف كانوا في أمن وأمان، كيف اليوم ما يأمن الواحد منهم لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله. كيف كانت الحياة مستقرة وكيف الآن يعيشون؟
1: نعم، بارك الله فيكم. على 1-745-5544 نستقبل مكالماتكم مستمعينا، ومعنا هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من معنا؟
2: أم جاسم.
1: حياك الله أم جاسم، تفضلي.
2: الله يحييك أخي. بغيت، إحنا عندنا بيت بنبيعه.
1: أي نعم.
2: زين، وعندي إخوان اثنين وبنية واحدة، بيبيعونه بنية، نبي نعرف كل واحد كم نصيب أخوي حاصل.
1: عندكم بيت بتبيعونه وأنتوا هذا البيت بيت ورثة؟
2: وصل للمية.
0: ايش من
1: يعني بيت ورثه وانتي وعندك ايه؟ كم من الاخوان ام جاسم؟
2: اثنين وبنايه واحده. نبي نعرف اخوي كم كل واحد.
0: من المتوفي؟ من توفيه؟ الاب ولا الزوج؟
2: الام والابو متوفين.
0: طيب البيت حق مين اصلا؟ حق امكم وابوكم؟
2: لا، البيت احنا نلاسكان بس مختي توفت بعد.
0: نعم.
2: يعني رحنا محكمة وكل شيء وهاللون، بس من أنا وأخوي، وأخوي متوفى العود يصير حق عياله. يعني
1: هو البيت بيت أختك ولا بيت بيت؟
2: لا، بيت أختي. أختي توفت الله يرحمها.
1: نعم الله يرحمها.
2: عاد وش اسمه، الله يسلمك يا نبي. إحنا رحنا محكمة وكل شيء وهاللون، خلصنا إحنا، ما مش إلا أنا وأخوي، أخوي ثاني توفى، أخوي ثاني العود بالعيال يصير حق عياله. زين، نبي نعرف يعني لمية كم تور هاي ثلاثة الأشخاص. كنا بنسأل الشيخ علي مظهر.
1: طيب يا أم جاسم، طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة. شكرا جزيلا.
2: يعطيك العافية أخوي.
1: الله يعافيك، حياك الله.
2: مع السلامة أخوي.
1: مع السلامة. نعم شيخنا، أرجو أن تكون المسألة واضحة. البيت بيت أختها.
0: نعم.
1: ذكرت.
0: نعم.
1: ويعني الظاهر أن يعني أختها ما عندها أبناء أو عيال، فهما الورثة الآن.
0: نعم. فإذا كانت هي توفيت قبل شقيقها فالآن في مناسخة، فلا بد لهم أن يستخرجوا فريضة من المحاكم

0: ويثبت فيها الورثة الموجودين والورثة الذين لهم حق سابق، وبناء على الفريضة توزع التركة. نعم.
1: بارك الله فيكم. على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم مستمعينا الكرام في برنامج أسئلة على الهواء. شيخ علي، موسم الحج لا شك بأنه يعني كما تفضلت موسم مليء بالأهداف وله من الغايات السامية التي يعني تتعدى مسألة أن يعني يكون الحاج يعني فردا بذاته يعني هناك، وإنما يلتحم بأمة يعني بكاملها، يقصدون بيتا واحدا ويقومون بشعائر واحدة، ويعني هم بزي واحد وبنداء واحد. يعني هذا يجعلنا نتطرق إلى معاني ومقاصد الحج أيضا، يعني ما هي المعاني التي يعني ترمي إليها كل شعيرة من شعائر الحج؟
0: من أعظم، بارك الله فيك، معاني ومقاصد الحج تحقيق التقوى. أنت لماذا تذهب إلى الحج؟ لكي يقال عنك حاج؟ لا. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ لو لم يتزود لحجه بالتقوى ويتزود من الحج بالتقوى لما تطهر من ذنوبه. تحقيق التقوى. وإذا حقق الحاج التقوى انعكس ذلك على سلوكه، على أخلاقه، على تعامله مع والديه، زوجته، أسرته، أرحامه، انعكس على عمله، انعكس عليه وهو في الشارع، في بيعه، في شرائه، في جميع معاملاته في وطنه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتعظيم شعائر الله وحرماته في الحج سبيل من سبل تحقيق التقوى، كما قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن سبل التقوى الطاعة، اجتناب المعاصي، ترك الرفث والفسوق كما في الحديث المتقدم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فبهذا الحج تكفر الذنوب، وذلك التكفير من أعظم خصال التقوى. والله سبحانه وتعالى قد بيّن حتى أن الغاية من مثلاً الغاية من ذبح الهدي والأضاحي تحقيق التقوى أيضا، كما في قوله سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا تحقيق التقوى عندك، بارك الله فيك، الإخلاص لله، تقوية الإيمان بالله، القرب من الله جل في علاه، التعلق به، تعظيمه، الخضوع له، محبته، خشيته، مراقبته، مع الاستسلام التام والاستعانة والتوكل عليه، هي الغاية الكبرى من الطاعات، كل الطاعات، الحج، العمرة وغيرها من الطاعات والعبادات، بل المطلب الأسمى لكل الأعمال الصالحة التي يقوم بها. ومن حقق التقوى وقى نفسه من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. من حقق التقوى جعل الله عز وجل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. والآيات في كتاب ربنا تبارك وتعالى كثيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

0: أتقاكم ورحمتي وسعت
1: كل
0: كل
1: شيء.
0: شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. في قوله جل في علاه ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة
1: للمتقين.
0: للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى
1: اللهم
0: ونعوذ به من ناره وغضبه. وحتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين
1: غير بعيد.
0: غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. تلك من تلك أيضا المقاصد الحقيقة غير تحقيق التقوى العظيمة، وهي مرتبطة المقاصد ومعاني الحج وكل العبادات العظيمة، إقامة أن يقيم العبد ذكر الله تبارك وتعالى على الوجه الذي أمر الله عز وجل به.
1: نعم.
0: ولذكر الله
1: أكبر.
0: أكبر، ويذكر اسم الله في
1: أيام
0: أيام معلومات، في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. وحتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة الذكر، لإعلاء ذكره سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: حتى ربنا تبارك وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيام من العظيمة، ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
1: يقصد بذلك أيام التشريق.
0: فإذا قضيت مناسككم
1: نعم
0: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
1: نعم.
0: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهي أيام عظيمة لتحقيق التقوى وإعلاء ذكره سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته والسير على نهجه، وكل عبد استقام على ذلك حتى في أمته في وطنه في بيئته صار مواطنا صالحا بالتقوى وبالذكر وبالطاعة وبعبادة الله، صار مواطنا إيش؟ صالحا مراقبا لله يخشى الله، ما تصدر منه أي شيء، ما يصدر منه أي أمر يضر في دينه أو يضر في آخرته أو يضر أسرته أو يضر مجتمعه الصغير أو يضر بيئة العمل أو يضر وطنه وأمته من باب أولى. نعم.
1: بارك
0: وكلها
1: الله.
0: أمور مترابطة.
1: نعم.
0: يعني وأنا قد أسلفت الكلام، يعني شوف الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج إلى الحج، إيش عندنا من مواسم صلاة العيدين، هالمجامع الكبيرة كلها تحيي مثل هذه المعاني والمقاصد وغيرها من الطاعات والعبادات في الحقيقة. نعم.
1: بارك الله فيكم. ولعلنا نختم لقاءنا شيخ علي بمفردة التقوى بحد ذاتها. التقوى.
0: نعم.
1: البعض يعني يسمع كثيرا يعني في الخطب وفي الدروس ويقرأ كلمة التقوى، لكن لعله لا يقف على معناها أو المراد منها.
0: نعم.
1: يعني بالتحديد يعني كيف يستطيع المسلم
0: شو
1: أن
0: بارك
1: يحقق
0: الله فيك. نحن
1: التقوى؟
0: اليوم الآن كأن الصيف بدأ.
1: نعم.
0: والشمس حارة، كيف تتقي الشمس؟

0: حرارة الشمس
1: إذن التقوى من الوقاية.
0: وقاية. كيف تتقي الشمس؟ تروح بالظل، مظلة، في سيارة، بكذا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب، وأنت تمشي في أرض شوك،
1: نعم.
0: أرض كلها شوك، كيف تسير بين الشوك؟ تتقي مواضع الشوك وترفع ثوبك و... فالتقوى أن تجعل بينك وقاية. تقوى الله أن تجعل بينك وبين وبين غضب الله وقاية، وبين سخط الله وقاية، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.
1: كأنما يحمي الإنسان نفسه من
0: هذا هو، ما دمت حيا وهذه الروح لم تغادر الجسد والوعي موجود، فعليك أن تتقي الله. ومتى ما وقعت في زلة، في معصية، في والإنسان غير معصوم، العصمة للأنبياء فقط، تبادر إلى ماذا؟ إلى التوبة والاستغفار، وهي من صفات المتقين. أن تكون مطيعا لله، هذه من صفات المتقين. أن تكون مراقبا لله في كل صغيرة وكبيرة، هذه من صفات المتقين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس
1: بخلق
0: بخلق
1: حسن.
0: حسن. فالتقوى معناته تتقي ما يوجب النار وغضب الجبار جل في علاه، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، السير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
1: عن
0: عن
1: سبيله.
0: سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا بإيجاز. نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على هذه اللطائف الطيبة التي عدنا بها إلى مستمعينا بعد هذه الفترة، ولعلنا إن شاء الله نواصل معهم برنامج أسئلة على الهواء في موعده كما اعتدنا دائما. والشكر موصول كذلك للزميلة آمنة راشد في الإخراج. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

بعده إنه كان حليما غفورا.

أهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي.
2: بسم

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الذرية الطيبة هبة كبرى وعظيمة، لذا لا يزال العبد يدعو بطيب الذرية حتى بعد أن يرزقه الله بها.
1: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات سبحانه سبحانه من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه عمن سواه ومنح شرف رضا شرف رضا سبحانه سبحانه من رحم من اكتنفته سيئاته سيئاته واحاطت به خطيئته خطيئته سبحانه سبحانه سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم
0: وأخرجني
1: من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: ننصت وإياكم فيما يلي مستمعين الكرام إلى تلاوة لسورة الأنعام بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الأنعام.
2: أعظم ما يمكن أن تدعو الله به بعد أن تسأل الله أن يرزقك الجنة وأن يجيرك من النار هو أن يغفر الله لك ذنوبك. ما حمل على الكاهن شيء أعظم من ذنب يحمله بنو آدم، وهذه الذنوب كتب الله أنها وزر ولا يمكن أن يذهبها إلا الخلاق العظيم قادر على أن يغفرها. وإذا بلغنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخذنا بوصية رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الصديق أبي بكر وقلنا: اللهم إن ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. أحيانا يعز المطلوب أو يتسلط المرهوب، هنا يظهر حقيقة التعلق بالله. فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يتحقق، وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يرفع. من الذي يقدم على الدعاء؟ من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم

0: أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك، فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاح أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا ما يقرأ في كتب ولا يدرس في كليات ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. هذا مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هذا اليقين رسخ في القلب، أي هذا من الخلق حتى تبالي به، حتى تسأله، حتى تقف عند بابه؟ لا يوجد أحد. إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقينا أن الله وحده على كل شيء قدير، وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب، علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعماء وعلى أن يتفضل عليك. لكن اقرأ ما من الله جل وعلا به على خلقه. ألم يكن موسى عليه السلام حبيسا في قصر فرعون يقول عنه فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لا يكاد يعرف ماذا يقول هذا، في من؟ في نظر فرعون. لكنه عند الله، وكان عند الله وجيها، أخرجه الله من قصر فرعون ثم جعله راعي غنم. لكنه وهو يرعى الغنم كان يعرف أن الله وحده واهب النعم، رعاها 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، ولا يعبد غير ربه ولا يسأل أحدا غير الله. فلما أراد الله به فضلا أخرجه الله من الصحراء من رعي الغنم من أرض مدين، وساقه إلى أرض مصر على غير موعد عنده، أي عند موسى. ثم جئت على قدر يا موسى عند الله. وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وجعله نبيا ورسولا. وأين موسى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قبره عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في ليلة الإسراء والمعراج، أي أنه ميت في دار البرزخ. لكن الذي قربه وناجاه وأدناه وكلمه وأغاثه ووهبه حي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والمقصود أن مثل هذه الآيات إذ تتلى إذ تقرأ ينبغي أن تجعل القلب يعي عن الله جل وعلا كلامه، فيثبت راسخا في تقوى ربه تبارك وتعالى. فعندما تخطو قدماك إلى المسجد أو تضع جبهتك في التراب تسجد لربك، تعلم أنك تسجد لمن يستحق العبادة. وقد قلنا مرارا إن الأمر كالتالي: الدعاء والعبادة هي الذروة في العبودية، والخلق والرزق والإحياء والإماتة هي الذروة في الإنعام والألوهية. فلما كانت هذه الأربع لا يقدر عليها إلا الله، وجب أن الدعاء والعبادة لا تصرف إلا تصرف لله.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الأعراف.
1: أذكار المشاعر. أعوذ بالله من الشيطان.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم

ضربت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: بالنسبة لسلامك الله، الكلام الأخ جزاه الله خير، كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان،
4: صحيح،
3: الشباب وغير الشباب، أن يلتزموا بالآداب، آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق، آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام. وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى، أولا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتزامه بالنظافة، التزامه بالنظام، عدم إزعاجه للآخرين،
4: صحيح،
3: بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات أو بأصوات المذياع أو إلى آخره. من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته. أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو، لكن الصلاة لها وقتها. أذن، وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن، وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر. ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك. فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها، سواء كان في النظام أو في النظافة. وديننا دين نظام، ودين نظيم نظافة. أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل، الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان، ما يصح. ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
4: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن

0: اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الإخوة المستمعون الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

0: فيما مضى من الوقت مستمعين الكرام كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة من آيات الله البينات تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة العنكبوت.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: اللهم اغفر لنا يومنا هذا برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة

0: قائمة.
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة.
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يؤمنون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة السجدة.
2: يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات: كلما مر عليك حال تحزن فيها ولا بد أن يمر عليك فتذكر هذه الآية، تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة، واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن حتى يلقى الله. فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهره ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن، ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح، نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكفر به السيئات. قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، فهذا ما تجزون به. فالعاقل وكل واحد له طريقان إلى الله: طريق إنعام فحق الله فيها الشكر، وطريق ابتلاء فحق الله فيها

0: الصبر، وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه. هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة. قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن، ذكر في قضية الغار: لا تحزن إن الله معنا. ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف قال: كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما بالخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع. فلا مفر منه البتة، لكن كما قلنا من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا يفقد، وهذا محال، فلا بد منه شاء الإنسان أم أبى. لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور، وهذا مستقى من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وتذكر الآخرة وما فيها به يعز المؤمن. والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية، فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق. لكن خل العين تدمع قليلا، وخل القلب يحزن قليلا، ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائت لأخيك وعظه. أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لا بد أن يصمد فيه، هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد. إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه، ودمعت أعين متم بن نويرة وكانت عوراء لما فقد أخاه مالك، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده، وهذا شيء مألوف معروف بين الناس، جبل الخلق عليه. لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزخرف.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة إبراهيم.

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

0: واحد هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم كانت هذه تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
3: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. اتلوا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قاف والقرآن المجيد.

رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: نبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى الشيخ أحمد الطرابلسي في تلاوة عطرة من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

0: كثيرا. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لآيات سورة الإسراء بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الزمر.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن

العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم

ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ، نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة مرتلة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وتلاوة لسورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.

رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طه.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى

في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا

هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت

العامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن

الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، يتلو